أي أنتو نميرة فا فينتي مرة شني سينكوينتا منوتوش نوبشرة كبيرة بحدي كين لبا لينكلا كان ما سومو هي نحينا ألا نيكوش عباك مي مرة يا فينتي دوا زورش إمار نكلا وكراني هالي فنولومو نا إبريكيسي